الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها لان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه اهل السنه نحن نتقدم yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7

وبه يستعين على أمور الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المصلحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، إخوان في الدين حياني ورحمه الله، pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada bahasan tentang dampak positif, pembahasan dampak positif dari sumber sumber al-manhaj as-salafi. Al-manhaj as-salafi landasi sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam memakan alih khulafaur rasyidun, sahabatul marwiyun. Pada pembahasan kita atau bisa kita al-manhaj as-salafi wa hajar ummi al-masri fi najatiha وتصالحها على أعدائها. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صديق أظافر حفظه الله تعالى. نعم. Dan asar dampak yang pertama diulas dari Syekh Abdullah bin Shalfiq حفظه الله تعالى على الوفاق والإتلاف keserasian dan juga persatuan. Namanya Al-Mahaj As-Salafi. Nah, karena member di atas sunnah

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Jazakallahu khair. Naam.